0: ضحى ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله
1: صفوا صفوفكم فإن تسفية الصفوف من تمام الصلاة صف dirapatkan diluruskan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى

الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤدبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahar, al azizil ghaffar, mukawwirul layla ala nahar. تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والإعتبار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها المؤمنون بالله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وصلي على نبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال مخبرا وعامرا تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم آفنا والتفنا واهفدنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اسكنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانتين اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاة الإسلام والمسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاة الإسلام والمسلمين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم اشفي أمراض أمة سيدنا محمد وارفع عن أمة سيدنا محمد الأذى والغلاء والبلاء والجر والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأمن جميع المسلمين وأوطانهم وطنهم ولا سيما بلاد اندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة واغفر لهم وانصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فضلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baik, telah kita dengarkan bersama pelaksanaan sholat Idul Adha dari lapangan Stadion Baning Sintang, diikuti oleh ratusan jamaah yang memadati halaman Stadion Baning Sintang, tempatnya tempat diselenggarakannya kegiatan sholat Idul Adha pada hari ini. Dan meskipun sempat cuaca gerimis, namun kami melihat antusias masyarakat Kabupaten Sintang, khususnya area yang melaksanakan kegiatan di Stadion Baning Sintang pada pagi hari ini. Demikian atas nama kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab siaran Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur, produser pelaksana Taufik Hidayat, pengarah acara Ade Ramli, pengarah lapangan Dian Beni Yuda dan Arfan, tim teknik Danu, Linda dan Dibio, tim media baru ada Gani dan reporter Dina Triana dan saya Suryatini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita kembali ke studio.
2: Kami bersilah kepada jamaah yang ingin berfoto bersama terlebih dahulu nanti kepada
3: baik. Terima kasih rekan kami ada Suryatini yang melaporkan secara langsung bersama dengan tim yang bertugas di pagi hari ini terkait dengan pelaksanaan secara langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi yang mana pagi ini ya telah berlangsung di Stadion Baning Sintang, teman Pro 2, teman pendengar di mana saja Anda berada. Tentunya tak lupa kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah dan kurban kita. Namun perlu kita ketahui juga bahwa Idul Adha mengajarkan kita begitu ya, mengajarkan arti ikhlas dan pengorbanan. Semoga hati kita selalu dikuatkan dalam kebaikan. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Selamat Hari Raya kurban begitu ya. Selamat Hari Raya Kurban 1447 Hijriah. Lagu Islami dan takbir begitu ya. Takbiran begitu masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi ini. Tetap bersama kami mendengarkan Pro 2 RRI Sintang.
4: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.